فقدانين وجه لزبير نواف تابي بليكا اوي شي وي دا منغنيم مبارك شي داسي دي غالي ها منغلا مشومان يوم مشومان دا هو تاير زمان اس چكم دين وي چي اس وي دوي مواد کو مكان مالكا بابي بري وري پکور کي پرين دي ما تا وي نكنا وي دوي مواد کوما بس ما يوسي تمنى كي جنن دوي مواد بدلو كون اس تاير زمان دوي مواد ته چل جوړ کړي دي ها.

قال رب لما حشرتني اعما وايبده اي رب زما ولي زرا پاسولم اعماوند وقد كنت بصيرا يقينا ومزلي